مرحبا باللي كيسمع لينا من راديو اسكابادا. راديو اسكابادا كيتمنى لكم بزاف ديال

عبقري والبقالة ديال بويا بكلام عبقري واش تلقوا الغامض بكلام معنوي يشعل الظلام في نور النهار الممنوعه

راديو إسكاباد من غونز تلفيغون 103.3 من سانتي بوليد 104.1 نصل 102.0 راديو إسكاباد لا راديو سان فرونتيير.